0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: Swimming pools in Britain have very strict rules. No bombing, no petting, no ducking, and no fondue parties.